0: mi sai, c'è da throwback Rapture al Dalodo. Jamie Terran Wayne, non è Combay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Abel e Sit Town Offs, ecco qui, ritorna Wayne Mana. È tardi, tante nelle gatwell su un Wayne Tool del UMA. اللي شو من البوت خاص اللي عفت وين بموت بوزيتيف
2: ايوه تا ام البراف دينا الرجه تاع الداول وقت اللي
1: متي واو
0: اوش فيرو
1: انك
0: باتنا حميمة اخ من
2: ايوه ايوه عملت لنا شو اللي تاعها مال ماتي اديك ما نعرفش ليش تدخل
0: تاتك شي لوس انجز باتنا
1: لك باي بيجين باتني ام لك لوس انجز اسمع شكال لك عيدنا نقرا
2: هنا قمت كيف ندسكريفيها اصلا نشفت الالرجيه
1: ايه اوريت ما تتهيت شو عشان
2: ايه اللي
0: بيجير
2: نسبرا ولا ناسف من الطبيب قال لي
1: عشان ويكند باكيات
2: طبيب قال لي ما مجي للستانديك
0: اسمع تقول ده
2: لا راس الوك
0: تقول ده 30 دقيقة نتكلم فوق السك نعم نسبة ما منش دان
2: ارشو فيجيش تلفونات
0: لا لا مش عليك لا مش عليك
2: قال له صلو
1: كانت فيرا كوينشيدنسا الفات اللي بدأ نتكلم فوق السك وقت اللي انت كنت سك
2: فيرو عشي كنا بروش مو قال لي ميتنج ميو قول لي اوكو تو فلوك جنتو قول بصاتو دو بيك
0: لا لا لا
1: ما كنتش بوتا الوين بيك
0: promise to Jesus
1: انسرتات هيك ما كنتش عليه

0: تنستمع الأول داربا heading home من عند شون فاروجا وقت جيمي ترن وين on Bay Breakfast.
1: بونجو كبيرة
0: بونجو كبيرة للشون اللي كان معنا دالودو
2: جرسي تالستدينا وجرسي تالسابورت ديم
0: بالقلب بالقلب كلها ونحبو كلورا شون فاروجا
3: رستلت اونو رايتنا ببرزنساتي.

0: Galantis, David Guetta, Little Mix, Alda Lodu, Heartbreak Anthem, what Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: وقال دربوهرة, sorry Terran, ماما
2: شو
0: تسأل تكلم. قال دربوهرة, احنا ناتو دايم نيت, احنا المادرة تريزيت تالراديو مالتا إلا ليش دايم ناتو دايم ناتو وقات ما نكونوا ردو شي لورا قلوم شانا وين ايدلهم.
1: انا زوج بليتي على Earth Garden
2: Earth Garden.
1: Sorry, هني دل مالتي هل تقطع على لترين Earth Garden.
0: برافو برافو.
2: ينا عجبتني كيف عطا Earth Garden.
1: شوالكم هو فرا سمبلجي هنسمعوكم مش مش ta' tlet xsejjes differenti u intom tibdew tippruvaw taqtaw daw tlet xsejjes x'inhuma.
0: Yes, bit-tama illi ovvjament xi ħadd minnkom jispiċċa jmur Earth Garden.
1: Earth Garden.
0: Tlaqna?
1: Tlaqna?
0: Faqalhom, faqalhom.
1: Ara ġejja.
0: Erġar ġa semmaħkilhom, erġa' semmaħkilhom. Tlet xsejjes hemm.
1: Tliet xsejjes.
0: Erġa' tilhom, erġa' tilhom.
1: Ara ġejja tal-aħħar.
0: Xinu ma daw tlet affarijiet illi issib Earth Garden.
2: Let's say as differenti batuna 9900897 batuna voice note għajdu naċtaħsbu li juma dawk it let's say as fħoswijed.
0: Yes, ekku 9900897 fuq WhatsApp tana. Inkomplu.
2: Isma daħ, ilha isma. Ġili torrent lok baħdajn tukol.
0: Rose Bruno Mars, għalda
2: l-għalda. Kem ħatinki.
0: Apata fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.
3: Bonġu. Bonġu. Bonġu.

0: can. Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: كيف قالنا الرين جميل تجرناتا تنهاسة 25 غرات سيلسيوس هتنزل ال 16 غرات سيلسيوس بفونتان تديم كيف ني ديم سنة سيحة سنبلوك عشي اليوفي ايدا طولة
2: Ryan and Gail.